فينا أومن كن بارد يا فين سهونا أولا يا ما ما يو فين لأي سامن أوجين فاي وَا بَا يَا نَا نَا نَا جَا نَا جِنْ آئِ قَا يُو لَا جِمْ لَوْ